0: أتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في المستقبل القريب مع الضمائر المتصلة.
1: السلام عليكم أعزائي، أش حالكم؟ كيف دايرين؟ كل شي في أمل؟ لا، كل شي بخير الحمد لله. دابا ما حدنا حنا كنمشيو القدام، وحنا كنزيدو نعمقو لنا المعرفة ديالنا باللغة العربية والقواعد ديالها وبالصرف والتحويل. لحد ساعة تعرفنا على الزمن الماضي، تعرفنا على الزمن الحاضر ديال دابا زعما، وتعرفنا حتى على ايش، تعرفنا على المستقبل، وشفنا لحد ساعة المستقبل القريب. المستقبل القريب قلنا هو كناخدو الفعل كما هو في المضارع، ما كنبدلوش، ما كنغيرو فيه حتى شي حاجه، كنخليه كما هو، انما كنزيدو فوق من كنزيدو قبل منه واحد السين. دابا جيت على خاطركم نمشيو نشوفو عبد الحق ونشوفوه اشنو دار. مستعدين؟ يلا. مرحبا بينا عندك عود عبد الحق.
2: ساعة سعيدة أستاذ هادي.
1: بيك بارك الله فيك. لا لا يخطيك.
2: بارك الله فيك.
1: عبد الحق، اش خبرك مع التمارين؟
2: ايوا سيدا، كتقولي لي ماشي كسل، ولكن المرات كسلت الصراحه.
1: اشنو زعما؟
2: بقى شي ظروف انت بلا ما نحكيها لك وداك الشيء، وما بقاش عندي الوقت بصراحه، وقلت نعاود نشوف معكم، وكنعرف انت لطيفه ما غاديش تخسري معايا، غتسامحي معايا.
1: ديما كاين بس كي كيقول لك فوق جهدك لا تلام. المهم ان لكانت النيه حسنه ديال الانسان انه بغى فعلا يتعلم، وهادي راه ماشي مشكل.
2: نعم
1: على اي. ودابا نصوبهم مع بعضنا.
2: شكرا لكم استاذ.
1: يلا شنو هي الجمله بعدا اللي كانت عندنا؟
2: جمله
1: هو شرب. اشنو
2: هو شرب؟ الشاي.
1: هو قهوة. شرب قهوة.
2: قهوة.
1: هو شرب قهوة.
2: قهوة.
1: هو شرب قهوة. هذه كانت هي الجملة. إيوا دابا عبد الحق غادي نكتبوها مع بعضنا.
2: نعم أستاذة.
1: قلنا نصرفوها في المضارع القريب ان شاء الله. نبداو بانا. انا
2: انا نعم،
1: يعني انا ماشي شربت قهوه.
2: انا
1: ماشي شربت قهوه.
2: نعم.
1: ولا كنشربها دابا.
2: نعم.
1: انما غادي نشربها سواء دابا شويه، سواء غدا ان شاء الله او لا بعدو. المهم غادي نشربها ان شاء الله، عندي في النيه ديالي انني نشربها. قلنا شنو كنزيدو؟
2: انا ساشرب.
1: يلا. انا ساشرب قهوه. انا غير نكمل انا وبدا نتايا الكتابه.
2: حاضر استاذ، انا واخد معكم بالي.
1: انا ساشرب قهوة. أنا سأشرب قهوة.
2: حاضر أستاذ. أنا
1: حاول اكتب.
2: أنا سأشرب قهوة.
1: و

0: diledik çıkıyla. Ana. S. Aş. Rabu. Qa. Wa. Sen.
1: ما عندي ما نسالك.
0: نمسك.
1: انت اش غادي دير فيها؟
0: انت ستشرب قهوة.
1: انت ستشرب قهوة.

0: شوف عبد الحق،
1: حاضر استاذ. انا
0: حاول تكتب.
1: انت ستشرب قهوة. أنت ستشرب قهوة.
0: أنت ستشرب قهوة. إلا كنت غندير أنت، عبد الحق اش غادي دير؟ انت
1: ستشربي قهوة.
0: ستشربينا
1: قهوة.

0: حاول تكتب أنت ستشربين قهوة.
1: حاضر أستاذ. أنت ستشربين ستشربين ستشربين قهوة. أنت
0: ستشربين
1: قهوة. نعم.
0: كملتي؟
1: أنت ستشربين قهوة. نعم.
0: أنت ستشربين قهوة.
1: شكرا.
0: غادي نديرو العفو، غادي نديرو هو. أش غنديرو ليه؟ هو.
1: هو سيشرب قهوة.
0: هو. سيشرب قهوة. هو سيشرب قهوة.
1: حاضر. هو سيشرب سيشرب قهوة. وسهو سيشرب قهوة.
0: هو سيشرب قهوة.
1: قهوة. نعم.
0: إلا كانت هي. هي.
1: هي ستشرب قهوة.
0: ممتاز.
1: شكرا.

0: حاول تكتب عبد الحق هي ستشرب قهوة.
1: ستشرب قهوة. ستشرب قهوة هي. شكرا سيدة.
0: دابا نديرو نحن يعني احنا
1: نعم
0: وحنا

0: هي جماعة ديال المثنى، حنا جوج. نحن
1: نحن سنشرب قهوة.
0: ممتاز، نحن سنشرب قهوة.

0: نحن سنشرب قهوة.
1: نحن سنشرب قهوة. شكرا سلام.
0: العفو. انتما زوج زعما انتما جوج ديال الرجال كنهضر معاهم انايا.
1: نعم.
0: كنقول لهم انتما كنهضر معاهم. انتما
1: انتما ستشربا قهوة.
0: ستشربان.
1: عفوا ستشربان.
0: س ستشربان قهوة. حاول تنقل عبد الحق.
1: حاضر سيدة. أنتما ستشربان قهوة.
0: كملتي؟
1: نعم سيدة.
0: دابا غنديرو أنتما مؤنثة.
1: أنتما
0: أنتما أش غادي نديرو ليها؟
1: أنتما سيشربان.
0: لا لا لا
1: ستشربان
0: قهوة.
1: ممتاز.

0: أنتما ستشربان قهوة.
1: نعم، أنتما ستشربان
0: قهوة.
1: ستشربان قهوة. أنتما
0: ستشربان قهوة.
1: شكرا أستاذ.
0: كتبتيها هكايا، ستشربان
1: قهوة.
0: دابا غادي نديرو هما جوج ديال الرجال.
1: هما سيشربان قهوة.
0: ممتاز،
1: شكرا أستاذ.

0: هما سيشربان قهوة.
1: هما نعم سيشربان سيشربان س سيش ربان قهوة هما نعم.
0: إلا بغيت ندير هما الان
1: هما ستشربان وهما
0: ماشي يسمح لي ماشي الان هما غادي يشربوا ماشي الان يعني من دابا شويه ولا من دابا مده معينه غيشربوا القهوه ولكن هما مؤنث هما مثنى مؤنث هما

0: تفضل كتب عبد الحق.
1: شكرا سيدي الحكومة. سيشربني. سيشربني قهوة. شكرا سيدة.
0: هما مؤنثة كتبتيها. هما ستشربان قهوة.
1: هما ستشربان قهوة.
0: هما مذكر سيشربان قهوة.
1: ستشربان قهوة.
0: ستشربان.
1: ستشربان قهوة. نعم.
0: دابا غادي نديرو الجمع. غادي نديرو نحن. حنا الجماعة. وهاديك الجماعة كنتكلم وأنا فيها. ولا كتكمل كتكلم على راسك وأنت فيها. أش غادي تقول؟
1: نحن سنشرب قهوة.
0: نحن
1: سنشرب قهوة.
0: نحن سنشرب غير الضمة ما غنديروش الواو.
1: نحن سنشرب
0: قهوة.
1: قهوة.

0: نحن سنشرب قهوة.
1: نعم.
0: حاول تكتبها دابا.
1: حاضر. نحن
0: سنشرب.
1: سنشرب
0: قهوة.
1: نحن سنشرب قهوة. نعم سيدي.
0: دابا غادي نديرو انتم. كنهضر انا مع مجموعه ديال الرجال. انتم
1: ستشربوا قهوه.
0: انتم ستشربون
1: قهوه.

0: يلا عبد الحق.
1: نعم.
0: أنتم ستشربون قهوة.
1: ستشربون ستشربون
0: قهوة.
1: أنتم ستشربون قهوة.
0: تبارك الله عليك.
1: الله يطول عمرك. بسيطة.
0: دابا غادي نكتبوا أنتن. إلا كنت كنهضر مع مجموعة ديال العيالات. أنتن.
1: أنتن ستشربن قهوة.
0: ممتاز.
1: شكرا. سيدة.
0: أنتن
1: ستشربن قهوة.

0: ما عندي ما نسالك حاول نقلها.
1: شكرا انتونيا.
0: بغي شويه الصبر راح نقربنا نكملوا.
1: الله يطول عمرك سيدتي بارك الله فيكم. انتونيا ستشربنا تشربنا قهوة ستشربنا قهوة.
0: ما عندي ما نسالك.
1: الله يبارك فيكم.
0: أنتن ستشربنا قهوة. غادي نديرو هنا هم يعني مجموعة الرجال اللي ما كنشوفهمش كنهضر عليهم. هم
1: هم سيشربوا قهوة يشربون قهوة.

0: هم سيشربون قهوة.
1: هم
0: حاول تنقلها عبد الحق.
1: حاضر سيدة. هم سيشربون قهوة. سيشربون قهوة. شكرا سيدة.
0: العفو. دابا غادي نديرو هنا مجموعة ديال نساء انا كنهضر عليهم وما حاضرينش معنا، ما حاضر غير ملائكتهم. هن
1: هن ستشربن قهوة.
0: هن سيشربن.
1: هن سيشربن قهوة.
0: ممتاز.

0: هن سيشربن قهوة. هن سيشربن قهوة. حاول تنقلها عبد الحق.
1: حاضر أستاذة. هن سيشربن
0: عبد الحق.
1: نعم سيدة.
0: نحاولوا نديروا واحد التجربه هذه المره ولكن غنديروها شفويه. انا غنكتب لك الجمله قدامك.
1: نعم.
0: وانت غادي تحاول تصرفها ليا شفويا.
1: واخا.
0: واخا.
1: حاضر سيدة.
0: دابا اش كنقولوا لشي واحد الا كان مثلا كيقرا مزيان وكيعقل على الحاجه ملي كنكملوا منها، مثلا غير كيكمل البرنامج ومثلا يمشي لكتابه وي يقرا بزاف المرات هذاك الدرس باش يبقى عاقل عليه، اش نقولوا كيدير؟
1: هو كيكون مجتهد.
0: ايه كيكون مجتهد.
1: كيراجع الدروس ديالو.
0: كيراجع الدروس ديالو.
1: نعم.
0: واش اخر من غير يراجع الدروس ديالو كيراجعهم وكيوليو عنده اشنو؟
1: كيوليو عندهم مسجلين في مخه.
0: مسجلين في مخه، كيوليو عندهم محفوظ.
1: محفوظين.
0: محفوظين.
1: نعم.
0: يعني الفعل اللي كنديرو حنايا في الدارجه كنستعملوه كنقولوا
1: احفظ. احفظ.
0: احفظ دروسك.
1: احفظ دروسك. نعم.
0: هو اش يكون دار في الماضي؟
1: يكون حفظ الدروس ديالو.
0: وإلا كان غير درس واحد؟
1: يكون حفظ الدرس ديالو.
0: حفظ درسو.
1: حفظ درسو.
0: بالفصحى حنا شفنا الضمائر ديال الملكية.
1: نعم.
0: دابا غادي نحاولوا ناخذوا جملة.
1: نعم.
0: نستعملوا فيها جملة يكون فيها فعل.
1: نعم.
0: ويكون فيها فاعل.
1: نعم.
0: ويكون فيها اشنو؟ يكون فيها المفعول به، ولكن المفعول به ماشي عادي، زائد مع زايده الضمير ديال الملكيه.
1: نعم.
0: هنايا شوفوا معايا، هنا غنكتب لكم الجمله وغنكتبها بالاخضر باش تبان مزيان. غادي نديرو هو، راه هو الفاعل، هو اللي دار الحاجه.
1: نعم.
0: هو حفظ درسه. شفتوا هنايا عندي درسه، حيت عندي هنايا هو، كون كانت هي غادي نديرو هي حفظت درسها. ما عندي ما نتسالك. هو حفظ درسه. دابا هذا شي واحد حفظ درسو، حنايا بغينا نديرو بحالو، عجبنا هادك الشي اللي دار وشفنا انها حاجه مزيانه وبغينا نقلدو ونديرو بحالو، اشنو غادي نديرو؟
1: انا
0: غادي نقولو انا،
1: انا حفظت درسي.
0: انا حفظت درسي لو كان في الماضي، لا حفظت درسي وكملته.
1: انا
0: قلت عاد بغيت ندير بحالو.
1: ساحفظ درسي.
0: انا ساحفظ درسي. ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا استاذه.
0: انا ساحفظ درسي. هنا درت ليا ديال المتكلم، لان عندي هنايا انا، ها هي، ها هي انا، شفتوها؟ انا درسي. عبد الحق دابا بغيتك تحاول تصرف ليا غير شفويا. انت، لا قبل من انت غنديرو انت.
1: انت ستحفظ درسك.
0: ما عندي ما نتسالك. انت ستحفظ درسك. انت،
1: انت ستحفظين درسك.
0: ممتاز. هو،
1: هو سيحفظ درسه.
0: ممتاز. هي،
1: هي ستحفظ درسها.
0: ممتاز. نحن،
1: نحن سنحفظ درسنا.
0: ممتاز. أنتما زوج.
1: أنتما ستحفظا
0: ني
1: ستحفظاني درسكما.
0: درسكما. ممتاز. أنتما مؤنث.
1: أنتما ستحفظاني. نفس ما كتغير جبتي لي أستاذك فحال في الأول.
0: بطبيعة الحال.
1: درسكما. نعم.
0: ما عندي ما نسألك. هما ما حاضرينش معنا.
1: هما سيحفظاني.
0: ممتاز.
1: درسهما.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: هما مؤنث.
1: هما ستحفظاني. درسهما.
0: ممتاز. شكرا. نحن ديال الجمع.
1: نحن
0: سنحفظ بطبيعة الحال والضاء بوحدها معها الضمه ما مقروناش بالواو ديال المد.
1: يعني
0: سنحفظ.
1: درسنا.
0: ممتاز.
1: شكرا سيدة.
0: أنتم
1: ستحفظون درسكم.
0: ممتاز.
1: أنتن ستحفظن درسكم.
0: أنتن ستحفظن درسكن.
1: درسكن.
0: هم
1: سيحفظوا درسهم.
0: سيحفظون
1: درسهم.
0: هن
1: سيحفظن درسهن.
0: ممتاز. دابا أعزائي لنتم ولا عبد الحق، أنتم شفتوه كيف صرف الجملة وكيف حول اللي خصو يتحول. دابا أعزائي غادي نعطيكم جملة مشابهة وتكون إن شاء الله هي التمرين ديالكم ديال الحلقة المقبلة. هو كتب اسمه. هو كتب اسمه، هذا في الماضي كتب سميته، ولكن انا واثقة انكم من دابا شوية غادي تكتبوا الاسم ديالكم انتوما، غادي ديروا لي تصرفوا لي هو كتب اسمه مع الضمائر كاملة ومع أشنو مع مع في الزمن ديال المستقبل القريب. سا نبدأ برأسي أنا سأكتب اسمي، يعني أنا غادي نكتب إن شاء الله سميتي. أعزائي هذا هو التمرين ديالكم. دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم على أمل أني نتلقى بكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، فحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي جادا دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
3: The International Telematic University, UniNetuno, was born from the Netuno model. Network per l'Università Ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Netuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, UniNetuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
4: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, UniNetuno.
3: The International Telematic University, UniNetuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media, and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninetunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs. On the satellite channel UniNetuno University and on the web TV of the university, it is possible to follow the video lessons 24 hours a day. In the virtual classrooms, professors and tutors interact with students and check their learning progress. Through forums and chats, minds are connected and knowledge is exchanged. The UniNetuno learning environment, realized by the university itself after many years of research, is appreciated around the world, as proved by the agreement signed in November 2013 in Brussels with the ASD, Aerospace and Defense Industry Association, who, through a careful selection made at the global level, chooses the UniNetuno as its platform to realize distance teaching courses by which quality standards are certified for work in the fields of the aerospace industry. UniNetuno will provide educational models, software, and platform, says Director Lesman, and will provide the course contents. Today, UniNetuno students come from 104 different countries from around the world. It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq,
4: Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University, UniNetuno, trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University, UniNetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, UniNetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between UniNetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, UniNetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching through a new pedagogic model how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University UniNetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
5: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNetuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNetuno. Con UniNetuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buonasera.
1: مرت على الحكاية اليوم حفنة من السنوات يا جاكلين. بدأت بمكالمة عجيبة مساء يوم معتدل من أواخر شهر أوت صيف 92. كنت جالسة في ظل شجرة الصفصاف التي غرسها والدي بيده قبل أكثر من 50 عاماً. المزاج رائق والقلب خفيف. يصلني في موضعي من الشرفة صوت الجاموس صادحاً من راديو بالمطبخ بريحة البلاد، وتفيض من حولي رائحة البن العربي يسخو بها فنجان القهوة الساخن بيدي. على ناحية مني ممرضة الشابة في لباس صيفي خفيف تقرأ علي بصوتها الحاد وفرنسيتها العرجاء أهم الأخبار في الصحف التونسية والأجنبية. يومها خرجت إلينا فائزة تحمل سلة السعف المستخدمة في تنقيل الهاتف، وقد أرسلت السماعة مرفوعة على كتفها وجعلت تعالج بيدها الطليقة السلك الملتف على نفسه لتبلغه موضعي. استفسرتها بإشارة من رأسي عن المتصل، فهزت حاجبيها ومطت شفتيها وقالت كالمتضايقة: مرأة تهز وتصبت، ما فهمت منها شيء. هممت بأن أقفل الخط مباشرة، فلم يكن نادراً منذ أن سمح للرئيس بن علي بالعودة من باريس أن أتلقى مكالمات غبية من بعض الثقلاء يهنئونني بالسابع من نوفمبر المجيد، أو يباركون لي بنبرة الشماتة انفصالي المخزي عن الرئيس المسن في اللحظة الحاسمة، أو يصفقون لخروجي من قصر قرطاج قبيل الانقلاب بيد فارغة والأخرى لا شيء غير ورقة الطلاق فيها. كنت أعرف أن هاتف بيتي مراقب، فالخشخشة المرافقة للحرارة والصداء المرافق لصوت المتصل لا يخفيان عن أذني الخبيرة بتقنيات التنصت وأساليبه، فكنت أتحرى ما أقول وأجيب بأعصاب من جليد تفسد متعة المشاغب، لا سيما ما تستشعرت أن محدثي ليس سوى خصم قديم لم يدفن بعد سواطير المعركة. فإذا هو يستفزني بكلام مر يستدرجني به إلى مقالة تدينني أو يشتمني بقول فاحش

لمجرد التلذذ بإذلال امرأة كانت زمان سطوتها تثير هلعه بمجرد النظر إليه. فكرت في هذا كله ويجي تهم بإقفال الخط، غير أن فضول الذي لم يزده تقدمي في السن إلا انتعاشاً حملني على أن ألصق أذني بالسماعة ولو للإنصات إلى ما أكره. كان الصمت مطبقاً من الجهة الأخرى، عدا نفس ضعيف يدل على توتر صاحبته وربما خوفها. وصلني عقب ذلك نداء بائع متجول يهتف بالمارة، فعرفت أنها تتكلم من محل عمومي للهاتف. قلت بحذر: من المتحدث؟ سمعتها تطلق تنهيدة ارتياح، وبدلي من صمتها القصير أنها تتحدث بالإشارات مع شخص إلى جانبها، ثم لم تلبث أن قالت بهدوء: أهلاً مدام، أنا سعاد. كررت اسمها بنبرة المستفهم، كمن يحاول شحذ ذاكرته أو يطلب مزيد التوضيح، فأردفت ببطء كأنما تقرأ من ورقة: أغلب الظن أنك نسيت من أكون، ولا لوم عليك، فقد مضى على آخر لقاء بيننا زهاء 6 أعوام. قبل 6 أعوام، أجريت في ذهني بصعوبة عملية الطرح. تتحدث عن 86. ذهب وهمي مباشرة إلى آخر وزيرة في النظام السابق، وزيرة من جهة الساحل استأمنها الرئيس على الصحة العمومية آخر عهده، فرتبت بليل مع 7 من زملائها الشهادة الطبية التي انقلب بها وزيره الأول عليه بدعوى عجزه عن أداء مهامه. خلعها الرئيس الجديد عقب أشهر معدودة من الانقلاب الطبي الذي شاركته فيه كرهاً أو طوعاً، لست أدري. ترى هل تتصل لتعتذر، لتبرر؟ أتذكرين 26 أبريل 1986؟ انتبهت حواسي دفعة واحدة. ما هذا بصوت الوزيرة قطعاً؟ وما هذا إلا كلام مشفر؟ فالتاريخ المذكور محفور في ذاكرتي بمدية الغدر، كيف أنساه وهو يوافق خروجي من القصر خروجاً لا عودة بعده. كان ذلك يوم أحد، غير أن الأيام استوت عند الرئيس المسن فلم يعد يميز فيها عطلة من عيد. دخلت عليه في مكتبه فلم يرفع رأسه من الصحيفة المفتوحة أمامه. قلت له وأنا أجاهد كي يبدو صوتي طبيعياً: أرغب في الحديث إليك برهة إذا سمحت. بجفاء أجابني دون أن يصعد إلي عينيه: قضي الأمر، فلا تهدري وقتي ووقتك. حكمت المحكمة ب6 سنوات سجناً، والقضاء في تونس مستقل. ندت من أنفي رغماً عني تلك النفخة التي ترافق في العادة ابتسامة مائلة، فسلط علي عينين عابستين تقدحان على ذبولهما شرراً أزرق. ضرب بكفه على المكتب فانكفأت على وجهها صورة مونديس فرانس في إطارها الأنيق. كل جميل من حوله أخذ ينكفئ شيئاً فشيئاً وهو غافل عن الدمار التدريجي، لا يرى ولا يسمع.
صرخ في بصوته الذي فقد رقته معي منذ فترة طويلة وألف نبرة حادة كريهة: تستهزئين؟ تعتقدين أنني ظالم؟ إذن فتحي أذنيك، سهرك العزيز متحيل يا لله، يستعمل المؤسسة البنكية التي استأمنته عليها ليحقق فوائد لنفسه. من الذي مول أشغال المصحة؟ قولي من؟ أليس قد مولها البنك الذي هو مديره العام؟ ومغازات توتا يا لله، من مولها؟ قولي، أجيبي. ساكتة، لا تجيجين ما تقولين. اسمعي، اسمعي أنت وغيرك، لن يسمح رئيس الدولة بالفساد ما دام به عرق ينبض. لا يهمني أنه زوج ابنتك، فليكن ابنتك نفسها، لا بل فلتكوني أنت بنفسك بلحمك وشحمك. أسجنك والله إذا ثبتت عليك تهمة الفساد، ولا يطرف لي جفن. فهمت؟ انتظرت بصبر أن يفرغ من خطبته العصباء، كنت أصفق لولا أني خشيت أن يؤثر ذلك على ما جئت من أجله. قلت بهدوء: ما زلت كلما تذكرته أعجب من نفسي. قطعت أوصال من يتهم فخامة الرئيس بالظلم. ما جئتك أتشفع لصهري، جئت أستأذنك في السفر إلى واشنطن. قاطعني في انفعال ويداه ترتجفان ارتفاجتهما المعهودة: السفر مجدداً، ألا تكلين يا امرأة؟ ألا تملين؟ عفريتة أفلتت من القمقم، كل شهر سفر سفر سفر. كنت أقول: وما يبقيني إلى جوارك؟ مزاجك الذي صار لا يطاق، تجهمك بالليل والنهار، صدك القبيح ولسانك المؤذي، حرصك على استهداف أقاربي في حملتك الشعواء على الشرفاء، أم لعلها مغامراتك التي أفحت على كل لسان مع للاتك نجاة الإطار السامي بوزارة التجهيز؟ لم أنطق بشيء من هذا، كتمته في صدري كجمرة تندس في الرماد، واستأنفت في صبر خرافي وعيني إلى الأرض. لا أسافر للسياحة، أسافر بأمر من الطبيب. غرقنا في صمت ثقيل، ثم استرقت إليه النظر فاستبنت في ملامح وجهه قلقا حقيقيا. سألني أن أوضح أكثر، فقلت له كاذبة: تحاليل السكر في أسوأ حال رغم الحمية والدواء، تخطيط القلب غير مطمئن. أرسلني الطبيب برسالة سرية إلى زميل له في مستشفى واشنطن، هناك سأقيم أمدا، قد يطول وقد يقصر بحسب تقبلي للعلاج. ألا يمكن استدعاء الطبيب الأمريكي إلى هنا ليشرف عليك في المستشفى العسكري؟ غريب أمرك، تهملني وتهينني ثم لا تطيق فراقي. حولت أيامي الأخيرة معك إلى جحيم من العناء والشقاء، وتريد مع ذلك أن تستبقيني. لم أقل شيئا من ذلك أيضا، بل وضعت عليه عينا دافئة داريت بها لهيب سخطي عليه. كان يبدو مرهقا وضعيفا وقابلا للكسر كلوح رقيق من الزجاج، رغم تصلب وجهه وتخشب أطرافه. فسرت له يومها أن علتي محتاجة في علاجها إلى آلات لا نتوفر في تونس عليها،
كذبة أخرى انطلت

عليه من جملة من طلع عليه في تلك الفترة من أكاذيب. تأفف متضايقا كأنما سدت عليه الذرائع. أرجع الصورة المنكفئة على مكتبه إلى موضعها وأطرق متفكرا. قالت له عيناي: ليت من كفأ من مشاعرك تجاهي يرد إلى موضعه بمثل السهولة التي ردت بها يدك الصورة. لكنه ظل مصمتا كجدار في زنزانة. ظللت واقفة أمامه وقوف المتهم في القفص ينتظر الحكم النهائي. كنت مستعدة للفرار من البلاد من غير موافقته إن هو رفض الإذن لي، ولكني كرهت أن تصل الأمور بيني وبينه إلى ما قد ينقص هيبته لدى الشعب. لم تطل وقفتي المخزية طويلاً، فقد رن الهاتف على المكتب أمامه فرأيت أساريره تنفرج بخته. قال وهو يرجع السماعة على عجل بعد حوار قصير: عندي اجتماع بعد قليل، هل تحتاجين في سفرك مالا؟ لم ينتظر ردي، بل انشغل بالجوس في درج على يساره، ثم قال بحماس مفاجئ: سأكتب لك شيكا 10,000 دينار كاملة يا لله، وقولي رئيس الدولة بخيل. بيد مرتجفة مد إلي الشيك مذيلا بتوقيعه. أعرف أنه ظن صادقا أن 10,000 دينار تكفيني لأعيش شهورا في بلاد العم سام، أتعالج وأقيم أودي بما يليق بزوجة الرئيس. أليس قد قدم لمتسولة اعترضت ركبه في عين دراهم ورجته المساعدة على هم الزمان 3 دنانير، حتى أنها من صدمتها ردتها عليه. مددت يدي لأخذ الشيك، أخذته تذكارا، فقد كنت أعرف أنه فراق ما بيني وبينه. قلت له بصوت مختنق وأنا أخفي دموعي: اعتني بنفسك. ببرود أجابني وهو يرمق الباب كأنما يستعجل خروجي من عنده. أعرف ما علي فعله، طريق السلامة. لم يرافقني إلى الباب مثل العادة، ولا قبل جبيني قبلة العادة، فقد كان يومها منشغلا على غير العادة، منشغلا بتثبيت ربطة عنقه ونفض غبار وهمي عن كتفيه وأكمامه. حتى إذا أقفلت من خلف باب مكتبه فاضت دموعي، غير أني لم أجد الوقت للبكاء، فقد كانت ابنة أخته العزيزة تقرع رخام القصر بكعب حذائها السخيف، ومن خلفها تتهادى في فستان قصير مدام نجات، كارثة مسنة تفتح الطريق لكارثة شابة. ألو مدام، ما زلت معي؟ أخرجني صوت سعاد من خواطري المرة. رأسي يبقبق كقدر الحلزون حتى خفت أن تسمع أفكاري. ترى كيف أجيب هذه المرأة العارفة فيما يبدو بالأسرار؟ هل أجاريها حتى أقف على جلية الأمر؟ أم أقطع المكالمة وأنهي هذا العذاب؟ لم تطل حيرتي، فقد استأنفت المرأة على الفور ببطء مدروس: أعرف أنك نسيتي، ولكن أذكرك، التقينا في شقة مدام ليفي في نهج إليزي ركلو بالمقاطعة الباريسية 7. أطبقت جفني وحبست أنفاسي. كانت الرسالة واضحة وضوح الذبابة على صفحة اللبن، ولكني ظللت بين التصديق والتكذيب. أيعقل أن تكون سعاد هذه رسولة بورقيبة إلي بعد هذا الصمت الطويل؟
من غيره يعرف هذا العنوان؟

الذي أمضينا فيه أحلى سويعات العمر في خضم مفاوضات الاستقلال الداخلي مع حكومة مونديس فرانس. قلت متظاهرة بمرح مصطنع حتى لا أثير انتباه المتنصتين على المكالمة، كأني تذكرتك يا سعاد، ولكن لا أدري، لعلي أخلط بينك وبين شخص آخر. أجابت على الفور وكأنها تنتظر السؤال: كنت أعلمك العزف على البيانو. الأنشودة التي مطلعها فسلة فسلة، هل تذكرين؟ تجمعت في حنجرتي كرة من الإبر والدبابيس كتلك التي كنت أجمعها في صبايا في بيتنا بنهج بوخريس، حول قطعة صغيرة من المغناطيس أدسها في صندوق الخياطة بين لفافات الخيوط. فسلا، قالت، يا رب السماء، وقالتها بنفس النغمة المألوفة: من غيرك يا فخامة الرئيس يعرف دلالة الجملة الموسيقية؟ من غيرك يناديني بها في لحظاتنا الحميمة، معوضاً المقطع الأول من اسمي بالفاء المفخمة المفتوحة. لما ناداني بها أول مرة شحب وجهي من الغضب. أدركت أنه يرمي إلى المعنى المدلول عليه بالكلمة الفرنسية فسيل فسيلة، رغم أنه أقسم لي بعد ذلك وهو مغرق في الضحك بأن أفكاري المائلة لا تخطر لعقل جبار مثل عقله. فسلا موال عشق الأبدي يا مجنونة، لحن الوجود على شفتي، موسيقى الأفلاك في صدري. فسلا مفتاح السلم الموسيقي في مهجتي وفي كل شيء، فهمت يا مهبولة؟ لم أصدق من كلامه شيئا. من مثلي يعرف مكره ولعبه الخارق بالكلام؟ ظل يناديني بها كلما جمعتنا خلوة وفي عينيه براءة خادعة، وظللت أدفعه ثمنها 19 عاماً من التكبر عن فراشه الزوجي. بدأ يقول لي منذ الأربعينات: أطلب الطلاق وتزوجيني. فأجيبه مناكفة: وأكون زوجتك الثانية؟ عيب، وما المانع أن تكون الثانية أو العاشرة؟ الزعماء كالأنبياء، أطلق الله أيديهم في النساء. يقولها ضاحكاً ثم يضيف متحمساً إذ يلاني أستفضع كلامه: العجوز الفرنسية أطلقها، متى شئت أطلقها. كانت غلطة شاب لم يطق اجتماع الوحدة ببرد باريس، ولولا حملها بولدي على غير تخطيط ما كنت تزوجتها أصلاً. وتعض اليد التي امتدت إليك في ضيقك وأنت في فرنسا طالب فقير، وتغدر المرأة التي اعتنت بولدك وأنت تتنقل بين السجون والمنافي. لا يعجبه كلامي، فيتظاهر كالعادة بأنه لم يسمع منه شيئاً. له قدرة عجيبة على شطب كل ما لا يعجبه من الوجود كأنه لم يكن أصلاً. حمل كفي بين يديه وقبلها تلك القبلة التي أشعلت مسامي أول مرة. مسح على شعري كما كان يفعل أبي وأنا طفلة في العاشرة، وقال بلهجة واثقة: ستتزوجينني يا بنية، لم تلد النساء بعد مجنونة ترفض المجاهد الأكبر. فأجبت مماطلة أنوي تثبيته: لا يكون المجاهد أكبر حتى يأتي لبلاده بالاستقلال. هات الاستقلال يا مجاهد صغرون وأتزوجك. أتذكر لمعة الانتصار بعينيه وهو يقول متلذذاً: إذن تذكري وعدك يا فسيلة، سيكون الاستقلال مهرك يا بنت سمحة.

محمد، ومضت لنا أيام، وجاء لحبيب بورقيبة بالاستقلال فعلا، ورفعته الجموع فوق الأعناق، وهتفت بحياته الحناجر، وصار أبا الجمهورية وملك أفئدة الناس. وحده قلبي ظل مستعصيا عليه، كنت الرقم الأصعب في حساباته التي لا تخطئ، والرقم الأصعب في معادلات الإطاحة به التي من فك يجربها أعداؤه، ولن يسقط من عليائه وتعفره أقدام الغادرين إلا يوم أضمر التخلي عني بلا ذنب اقترفته، فكان كمن يقطع بمنشار أعمى الغصن العالي الذي يجلس عليه. شكرا لكم.

0: Buonasera.
1: مرت على الحكاية اليوم حفنة من السنوات يا جاكلين. بدأت بمكالمة عجيبة مساء يوم معتدل من أواخر شهر أوت صيف 92. كنت جالسة في ظل شجرة الصفصاف التي غرسها والدي بيده قبل أكثر من 50 عاماً. المزاج رائق والقلب خفيف. يصلني في موضعي من الشرفة صوت الجاموس صادحاً من راديو بالمطبخ بريحة البلاد، وتفيض من حولي رائحة البن العربي يسخو بها فنجان القهوة الساخن بيدي. على ناحية مني ممرضة الشابة في لباس صيفي

خفيف تقرأ علي بصوتها الحاد وفرنسيتها العرجاء أهم الأخبار في الصحف التونسية والأجنبية. يومها خرجت إلينا فائزة تحمل سلة السعف المستخدمة في تنقيل الهاتف، وقد أرسلت السماعة مرفوعة على كتفها وجعلت تعالج بيدها الطليقة السلك الملتف على نفسه لتبلغه موضعي. استفسرتها بإشارة من رأسي عن المتصل، فهزت حاجبيها ومطت شفتيها وقالت كالمتضايقة: مرا تهز وتصبت، ما فهمت منها شيء. هممت بأن أقفل الخط مباشرة، فلم يكن نادرا منذ أن سمح للرئيس بن علي بالعودة من باريس أن أتلقى مكالمات غبية من بعض الثقلاء يهنئونني بالسابع من نوفمبر المجيد، أو يباركون لي بنبرة الشماتة انفصالي المخزي عن الرئيس المسن في اللحظة الحاسمة، أو يصفقون لخروجي من قصر قرطاج قبيل الانقلاب بيد فارغة والأخرى لا شيء غير ورقة الطلاق فيها. كنت أعرف أن هاتف بيتي مراقب، فالخشخشة المرافقة للحرارة والصداء المرافق لصوت المتصل لا يخفيان عن أذني الخبيرة بتقنيات التنصت وأساليبه، فكنت أتحرى ما أقول وأجيب بأعصاب من جليد تفسد متعة المشاغب، لا سيما ما استشعرت أن محدثي ليس سوى خصم قديم لم يدفن بعد سواطير المعركة. فإذا هو يستفزني بكلام مر يستدرجني به إلى مقالة تدينني، أو يشتمني بقول فاحش لمجرد التلذذ بإذلال امرأة كانت زمان سطوتها تثير هلعه بمجرد النظر إليه. فكرت في هذا كله ويدي تهم بإقفال الخط، غير أن فضولي الذي لم يزده تقدمي في السن إلا انتعاشا حملني على أن ألصق أذني بالسماعة ولو للإنصات إلى ما أكره. كان الصمت مطبقا من الجهة الأخرى، عدا نفس ضعيف يدل على توتر صاحبته وربما خوفها. وصلني عقب ذلك نداء بائع متجول يهتف بالمارة، فعرفت أنها تتكلم من محل عمومي للهاتف. قلت بحذر: من المتحدث؟ سمعتها تطلق تنهيدة ارتياح، وبدلي من صمتها القصير أنها تتحدث بالإشارات مع شخص إلى جانبها، ثم لم تلبث أن قالت بهدوء: أهلا مدام، أنا سعاد. كررت اسمها بنبرة المستفهم كمن يحاول شحذ ذاكرته أو يطلب مزيد التوضيح، فأردفت ببطء كأنما تقرأ من ورقة: أغلب الظن أنك نسيت من أكون، ولا لوم عليك، فقد مضى على آخر لقاء بيننا زهاء 6 أعوام. قبل 6 أعوام أجريت في ذهني بصعوبة عملية الطرح: تتحدث عن 86. ذهب وهمي مباشرة إلى آخر وزيرة في النظام السابق، وزيرة من جهة الساحل استأمنها الرئيس على الصحة العمومية آخر عهده، فرتبت بليل مع 7 من زملائها الشهادة الطبية التي انقلب بها وزيره الأول عليه بدعوى عجزه
عن أداء مهامه. خلعها الرئيس الجديد عقب أشهر معدودة من الانقلاب الطبي الذي شاركته فيه كرهاً أو طوعاً، لست أدري. ترى هل تتصل لتعتذر، لتبرر؟ أتذكرين السابعة والعشرين من أفريل سنة 86 و900 وألف؟ انتبهت حواسي دفعة واحدة. ما هذا بصوت الوزيرة قطعاً؟ وما هذا إلا كلام مشفر؟ فالتاريخ المذكور محفور في ذاكرتي بمدية الغدر، كيف أنساه وهو يوافق خروجي من القصر خروجاً لا عودة بعده. كان ذلك يوم أحد، غير أن الأيام استوت عند الرئيس المسن فلم يعد يميز فيها عطلة من عيد. دخلت عليه في مكتبه فلم يرفع رأسه من الصحيفة المفتوحة أمامه. قلت له وأنا أجاهد كي يبدو صوتي طبيعياً: أرغب في الحديث إليك برهة إذا سمحت. بجفاء أجابني دون أن يصعد إلي عينيه: قضي الأمر، فلا تهدري وقتي ووقتك. حكمت المحكمة بست سنوات سجناً والقضاء في تونس مستقل. ندت من أنفي رغماً عني تلك النفخة التي ترافق في العادة ابتسامة مائلة، فسلط علي عينين عابستين تقدحان على ذبولهما شرراً أزرق. ضرب بكفه على المكتب فانكفأت على وجهها صورة مونديس فرانس في إطارها الأنيق. كل جميل من حوله أخذ ينكفئ شيئاً فشيئاً وهو غافل عن الدمار التدريجي، لا يرى ولا يسمع. صرخ في بصوته الذي فقد رقته معي منذ فترة طويلة وألف نبرة حادة كريهة: تستهزئين؟ تعتقدين أنني ظالم؟ إذن فتحي أذنيك، سهرك العزيز متحيل يا لله، يستعمل المؤسسة البنكية التي استأمنته عليها ليحقق فوائد لنفسه. من الذي مول أشغال المصحة؟ قولي من؟ أليس قد مولها البنك الذي هو مديره العام؟ ومغازات توتا يا لله، من مولها؟ قولي، أجيبي. ساكتة، لا تجدين ما تقولين. اسمعي، اسمعي أنت وغيرك، لن يسمح رئيس الدولة بالفساد ما دام به عرق ينبض. لا يهمني أنه زوج ابنتك، فليكن ابنتك نفسها، لا بل فلتكوني أنت بنفسك بلحمك وشحمك. أسجنك والله إذا ثبتت عليك تهمة الفساد، ولا يطرف لي جفن. فهمتي؟ انتظرت بصبر أن يفرغ من خطبته العصماء. كنت أصفق لولا أني خشيت أن يؤثر ذلك على ما جئت من أجله. قلت بهدوء: ما زلت كلما تذكرته أعجب من نفسي. قطعت أوصال من يتهم فخامة الرئيس بالظلم. ما جئتك أتشفع لصهري، جئت أستأذنك في السفر إلى واشنطن. قاطعني في انفعال ويداه ترتجفان ارتفاجتهما المعهودة: السفر مجدداً، ألا تكلين يا امرأة؟ ألا تملين؟ عفريتة أفلتت من القمقم، كل شهر سفر سفر سفر. كنت أقول: وما يبقيني إلى جوارك؟ مزاجك الذي صار لا يطاق، تجهمك بالليل والنهار، صدك القبيح
ولسانك المؤذي

حرصك على استهداف أقاربي في حملتك الشعواء على الشرفاء؟ أم لعلها مغامراتك التي أفحت على كل لسان مع للاتك نجاة الإطار السامي بوزارة التجهيز؟ لم أنطق بشيء من هذا، كتمته في صدري كجمرة تندس في الرماد، واستأنفت في صبر خرافي وعيني إلى الأرض. لا أسافر للسياحة، أسافر بأمر من الطبيب. غرقنا في صمت ثقيل، ثم استرقت إليه النظر فاستبنت في ملامح وجهه قلقا حقيقيا. سألني أن أوضح أكثر، فقلت له كاذبة: تحاليل السكر في أسوأ حال رغم الحمية والدواء، تخطيط القلب غير مطمئن. أرسلني الطبيب برسالة سرية إلى زميل له في مستشفى واشنطن، هناك سأقيم أمدا، قد يطول وقد يقصر بحسب تقبل للعلاج. ألا يمكن استدعاء الطبيب الأمريكي إلى هنا ليشرف عليك في المستشفى العسكري؟ غريب أمرك، تهملني وتهينني ثم لا تطيق فراقي. حولت أيامي الأخيرة معك إلى جحيم من العناء والشقاء، وتريد مع ذلك أن تستبقيني. لم أقل شيئا من ذلك أيضا، بل وضعت عليه عينا دافئة داريت بها لهيب سخطي عليه. كان يبدو مرهقا وضعيفا وقابلا للكسر كلوح رقيق من الزجاج، رغم تصلب وجهه وتخشب أطرافه. فسرت له يومها أن علتي محتاجة في علاجها إلى آلات لا نتوفر في تونس عليها. كذبة أخرى انطلت عليه من جملة من طلى عليه في تلك الفترة من أكاذيب. تأفف متضايقا كأنما سدت عليه الذرائع. أرجع الصورة المنكفئة على مكتبه إلى موضعها وأطرق متفكرا. قالت له عيناي: ليت من كفأ من مشاعرك تجاهي يرد إلى موضعه بمثل السهولة التي ردت بها يدك الصورة. لكنه ظل مصمتا كجدار في زنزانة. ظللت واقفة أمامه وقوف المتهم في القفص ينتظر الحكم النهائي. كنت مستعدة للفرار من البلاد من غير موافقته إن هو رفض الإذن لي، ولكني كرهت أن تصل الأمور بيني وبينه إلى ما قد ينقص هيبته لدى الشعب. لم تطل وقفتي المخزية طويلا، فقد رن الهاتف على المكتب أمامه فرأيت أساريره تنفرج بخته. قال وهو يرجع السماعة على عجل بعد حوار قصير: عندي اجتماع بعد قليل، هل تحتاجين في سفرك مالا؟ لم ينتظر ردي، بل انشغل بالجوس في درج على يساره، ثم قال بحماس مفاجئ: سأكتب لك شيكا 10,000 دينار كاملة يا لله، وقولي رئيس الدولة بخيل. بيد مرتجفة مد إلي الشيك مذيلا بتوقيعه. أعرف أنه ظن صادقا أن 10,000 دينار تكفيني لأعيش شهورا في بلاد العم سام، أتعالج وأقيم أودي بما يليق بزوجة الرئيس. أليس قد قدم لمتسولة اعترضت ركبه في عين دراهم ورجته المساعدة على هم الزمان 3 دنانير، حتى أنها من صدمتها ردتها عليه. مددت يدي لأخذ الشيك، أخذته تذكارا، فقد كنت أعرف أنه فراق ما بيني وبينه. قلت له بصدق

صوت مختنق وأنا أخفي دموعي، اعتني بنفسك. ببرود أجابني وهو يرمق الباب كأنما يستعجل خروجي من عنده. أعرف ما علي فعله، طريق السلامة. لم يرافقني إلى الباب مثل العادة، ولا قبل جبيني قبلة العادة، فقد كان يومها منشغلاً على غير العادة، منشغلاً بتثبيت ربطة عنقه ونفض غبار وهمي عن كتفيه وأكمامه. حتى إذا أقفلت من خلفي باب مكتبه فاضت دموعي، غير أني لم أجد الوقت للبكاء، فقد كانت ابنة أخته العزيزة تقرع رخام القصر بكعب حذائها السخيف، ومن خلفها تتهادى في فستان قصير مدام نجات، كارثة مسنة تفتح الطريق لكارثة شابة. ألو مدام، ما زلت معي؟ أخرجني صوت سعاد من خواطري المرة، رأسي يبقبق كقدر الحلزون حتى خفت أن تسمع أفكاري. ترى كيف أجيب هذه المرأة العارفة فيما يبدو بالأسرار؟ هل أجاريها حتى أقف على جلية الأمر، أم أقطع المكالمة وأنهي هذا العذاب؟ لم تطل حيرتي، فقد استأنفت المرأة على الفور ببطء مدروس. أعرف أنك نسيتي، ولكن أذكرك، التقينا في شقة مدام ليفي في نهج إليزي ركلو بالمقاطعة الباريسية السابعة. أطبقت جفني وحبست أنفاسي. كانت الرسالة واضحة وضوح الذبابة على صفحة اللبن، ولكني ظللت بين التصديق والتكذيب. أيعقل أن تكون سعاد هذه رسولة بورقيبة إلي بعد هذا الصمت الطويل؟ من غيره يعرف هذا العنوان الذي أمضينا فيه أحلى سويعات العمر في خضم مفاوضات الاستقلال الداخلي مع حكومة مونديس فرانس؟ قلت متظاهرة بمرح مصطنع حتى لا أثير انتباه المتنصتين على المكالمة. كأني تذكرتك يا سعاد، ولكن لا أدري، لعلي أخلط بينك وبين شخص آخر. أجابت على الفور وكأنها تنتظر السؤال. كنت أعلمك العزف على البيانو، الأنشودة التي مطلعها فسلة فسلة، هل تذكرين؟ تجمعت في حنجرتي كرة من الإبر والدبابيس كتلك التي كنت أجمعها في صبايا في بيتنا بنهج بوخريس، حول قطعة صغيرة من المغناطيس أدسها في صندوق الخياطة بين لفافات الخيوط. فسلا، قالت، يا رب السماء، وقالتها بنفس النغمة المألوفة. من غيرك يا فخامة الرئيس يعرف دلالة الجملة الموسيقية؟ من غيرك يناديني بها في لحظاتنا الحميمة، معوضاً المقطع الأول من اسمي بالفاء المفخمة المفتوحة؟ لما ناداني بها أول مرة شحب وجهي من الغضب. أدركت أنه يرمي إلى المعنى المدلول عليه بالكلمة الفرنسية فسيل فسيلة، رغم أنه أقسم لي بعد ذلك وهو مغرق في الضحك بأن أفكاري المائلة لا تخطر لعقل جبار مثل عقله. فسلا موال عشق الأبدي يا مجنونة، لحن الوجود على شفتي، موسيقى الأفلاك في صدري. فسلا مفتاح السلم الموسيقي في مهجتي وفي كل شيء. فهمتي يا مهبولة؟ لم أصدق من كلامه شيئا. من مثلي يعرف مكره ولعبه الخارق بالكلام؟ ظل يناديني بها كلما جمعتنا خلوة، وفي عينيه براءة خادعة، وظللت أدفعه ثمنها
تسعه

عشر عاما من التكبر عن فراشه الزوجي. بدأ يقول لي منذ الأربعينات: أطلب الطلاق وتزوجيني. فأجيبه مناكفة: وأكون زوجتك الثانية؟ عيب. وما المانع أن تكوني الثانية أو العاشرة؟ الزعماء كالأنبياء، أطلق الله أيديهم في النساء. يقولها ضاحكا، ثم يضيف متحمسا إذ يراني أستفضع كلامه: العجوز الفرنسية أطلقها، متى شئت أطلقها، كانت غلطة شاب لم يطق اجتماع الوحدة ببرد باريس، ولولا حملها بولدي على غير تخطيط ما كنت تزوجتها أصلا. وتعض اليد التي امتدت إليك في ضيقك وأنت في فرنسا طالب فقير، وتغدر المرأة التي اعتنت بولدك وأنت تتنقل بين السجون والمنافي. لا يعجبه كلامي، فيتظاهر كالعادة بأنه لم يسمع منه شيئا. له قدرة عجيبة على شطب كل ما لا يعجبه من الوجود كأنه لم يكن أصلا. حمل كفي بين يديه وقبلها تلك القبلة التي أشعلت مسامي أول مرة. مسح على شعري كما كان يفعل أبي وأنا طفلة في العاشرة، وقال بلهجة واثقة: ستتزوجينني يا بنية، لم تلد النساء بعد مجنونة ترفض المجاهد الأكبر. فأجبت مماطلة أنوي تثبيته: لا يكون المجاهد أكبر حتى يأتي لبلاده بالاستقلال. هات الاستقلال يا مجاهد صغرون وأتزوجك. أتذكر لمعة الانتصار بعينيه وهو يقول متلذذا: إذن تذكري وعدك يا فسيلة، سيكون الاستقلال مهرك يا بنت سي محمد. ومضت لنا أيام، وجاء لحبيب بورقيبة بالاستقلال فعلا، ورفعته الجموع فوق الأعناق، وهتفت بحياته الحناجر، وصار أبا الجمهورية وملك أفئدة الناس. وحده قلبي ظل مستعصيا عليه، كنت الرقم الأصعب في حساباته التي لا تخطئ، والرقم الأصعب في معادلات الإطاحة به التي من فك يجربها أعداؤه. ولن يسقط من عليائه وتعفره أقدام الغادرين إلا يوم أضمر التخلي عني بلا ذنب اقترفته، فكان كمن يقطع بمنشار أعمى الغصن العالي الذي يجلس عليه. شكرا لكم.